باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن إلى ما توافينا به كلمة الله.

يا رب نأتي أمامك في هذا الصباح يوم جديد، نريد أن يرتفع اسمك في وسطنا، نريد أن نرى اسمك يتمجد فينا. يا رب ما حدا غيرك يستحق أن يأخذ المجد والكرامة والسلطان، حدا غيرك يليق التسبيح عليه. Praise looks good on you and on you alone. يا رب نسألك أن تأخذ مكانك في وسطنا هذا الصباح، تفتح عيوننا حتى نشوفك إلك. شكرا أنه في أشياء كثيرة بالعالم بتذكرنا بواقعنا، هذه العواصف، هالجو البارد، ذكرنا يا رب أنه حياتنا بدونك عاصفة باردة لا معنى لها. شكرا لك لأنك أنت حصننا المنيع، أنت المكان اللي بنحتمي فيه. كما تقول كلمتك، اسم الرب برج حصين يرقد إليه الصديق ويتمنى.

شو رأيكم نوقف مع بعض؟ ترنيمة لأول مرة يمكن بترنموها، يمكن تكونوا سمعتوها على السوشيال ميديا، بس ترنيمة لأول مرة بترنموها. ترنيمة كتب كلماتها خينا نبيل وصفي، والرب أعطاني نعمة أني أقول اللحن تبعها. لما تحني ظهرك الأحمال، كنا عم نسمع اليوم مثل ما قالت سوزي، طلعت لقت الدنيا عم تشتى وعاصفة، ولما سمعت صوت الضاف فكرت انه العاصفة وقفت، فاكتشفت انه لا، the bird is chirping even the storm is there. فنحن مدعوين لهذا الشيء. الترنيمة بتحكي تقريبا هذا الشيء، لما تحني ظهرك الأحمال والهموم تتقل وتبقى جبال، اسمع اللي بصوت رقيق حنان نادى على التعبان وقال له تعال. القرار بيقول قوم وغني، ده العلي بيرعاك.

نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن نواصل برنامجنا.

مرة جديدة عم برجع أقول يمكن أكرر نفس الكلام. رح تاخد معك على البيت، رح تاخدي معك على البيت شو جيت لحتى تاخد، يعني شو عم بقصد أقول؟ إذا جاي حتى تشوف يسوع وتتقابل مع يسوع رح ترجع على البيت وأنت شفت يسوع. تعرف ليه؟ لأنه يسوع وعد أنه يكون موجود لما شعبه يجي لحتى يسبحه. مستحيل يكون يسوع موجود في مكان، مستحيل، إلا ما يعطي بركة. مستحيل يكون الرب يسوع موجود في مكان إلا ما يعطي بركة. لما يعطي بركة، البركة مش مربوطة فقط بالمعطي، مربوطة بالمستقبل. هل أنا عم بستقبل من يده؟ هل أنا بدي أخذ من يده؟ ولا جاي لحتى أحضر بيرفورمنس، أحضر ترنيم، أحضر كونسرت، أحضر شوف مرنم بشوفه على التيفي، أو شو جاي أعمل أنا؟ Whatever I'm coming here, whatever is on my heart, whatever the reason I'm here, on my way back, I will take it with me. If I'm here for Jesus, I'm going to meet with him. If I'm here

ترنيمة حلوة مؤخرا كنت رنمتها كتير، ترنيمة حلوة بسيطة بتقول أنا نني عين ملك الملوك سيدي الإله. Again arrogance. I'm the apple of his eye. Who am I to say this? مين أنا حتى أقول أنا نني عينه؟ لما هو يقول عني أنت نني عيني ماشي مقبولة، بس أنا أقول عنه أنا نني عينك؟ But because I know that he loves me. I know. I'm very confident he loves me. And there is nothing that could separate me from that love. Nothing. As Paul says. Nothing.

قدمنا إليكم هذا البرنامج من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن، والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نوتن كورنر. للاستعلامات رجاء الاتصال برقم 617-723-9766 617-723-9766. إلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.